الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

0: راديو دهوك جي هوا بو هوا
1: بالفروش بدينا من رأس بك هدينا ولا تمن خشي دلال

ضحك بهندك قدر النديار هيش نديارة او دبيت والسرد نفسي نظن ماما جاب من دايا نظن ميزداني درباري من چنفسيا برف كيش ريكتشم الكيفة دي مايتهم هند ريك يا ديرة ديارة ديري أبرو دي مخندقينيد جدر دي ديري هر شفت مرم او قرأس دي داد جيم يطنقى بيفالا رزد بردوامن لفينا تتنافخينا مدى لستر دينيد ودبت

من ادالي فاريان دناف دلي مدى دنگ ودت غوين توت هاوي جي ليدان دلي من بلندت كن هيدي هيدي هستي گهلي بوني دور بيچت كن ادگل دنگي غوين تا بهاركا هل بستاد وهينم هل بستا من بردوام لرحا تدگرید دیر دیر چید هتا لسحرایه که راد وستید بهنا رحا تا جاخت هید هل بستا من بردوام لرحا تدگرید دیر دیر چید هتا لسحرايا كي راد وستيد بهنا رحا تاجا خدهد نزيكي بهنا تدبيد بسر كفني خو هلد بيدو غوري خو بدستن خو تكوليد

وفيستينا بوخچايا اهب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري تستكفي اباش لايك با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيوت البتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند النايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدر دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر

0: بيستنا بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري تستكفي افش لايكي فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم او هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا بوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف يتشنكيا بهفركة ات موبيليات النافمالي دا بجورها ديزاين تشهانة و جيك دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات الوفيسو شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيستي نباخچا هيا اهب باش ترين موبيليات الباخچايت هاي ده هر الوري تستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمالي بابت رازاندنه و افانتشتا همه ديكورات چنه ديكورات النافمالي و دريسي روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جياتو البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوبن صدف بوسخ لميولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي
1: اكو حفتو 5 لتر بو يبدو بس 5 لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بس 5 لتر فاكو سحكا بنا خبا غيوه جبوبة داس بقينانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو 500 زار دينار ججنا قازانش دقال بيبسي

الهبل كان ظن فريش أخذ رمضان ورز كفاد الأمن سرى وهو بس بيت واتو ذكر جم ولا فريشان سيدا قال فريخان ذكر قاضي أدقو خياك فراس الأمن تبخر بأخ ولا تنجي حسن واسمع لقصر فخمت سيدا إلى قامل

0: تستنى بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دي هر الوري تستكفي اڤش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افونتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي ودريسينغ روم وهميج دي فحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جياتو بتا بوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بوسخلم يولاشيتا وخواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوتي
1: بو يبدو بسبنج لتر دقال نيف لتر بلاش بطلع دو بسبنج لتري فكو سحكا بنا خبا غيوه جوبا داز فإنانا خلاط النختينا كوبو هايوه دقاتا مليون اكو بين 100,000 دينار ججنا قازان

استنى بخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجو اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جياتو البتب دوشاكو و دوشاكو بوليف جبران دن نايو صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجو بنفا سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدر دمی بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدر

0: استنى بوخچه يا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم وهميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتي بتا دوشاكو با دوشاكو بوليف جبراند النايوب صدف بوسخلم يولاشتا وخوا كوكيل ديفيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: دخازيت ما قال لك ناستي يعني هكا باش ميرم
1: بلا
0: هيك شوى يا سلاكي موتا موتا كي يعني باش دايمي يعني اوسط بين راسي قال لك كيما يا دويجي اف دابا اش كنا بارتا الزاويه
1: اها
0: اش ماجيك يعني دابا هامي كنت بقول واجد معنا
1: يعني وانا واجدتينا هنات باش انت
0: مات
1: الفيت بروسيس دانا سيدا
0: مات واجدتين يعني رجاكا كيما واجدتين ما فيت هامي واجدتين
1: بلي
0: عندك عندك انا واجدتين حتى مكان
1: تانو كي هو دخاس كرينا سيدا
0: بلي
1: كان كي هو دخاس كرينا
0: دوزارو يازدي غير دوزارو يازدي يعني
1: فرمي يعني فرمي برسمي
0: وقتي وقتي دو كومالا دي دا ما دراند مينغي دا خاص كي بلا
1: او انجين چند كاز بونو چند كاز اوار كرد بونو مو ندي بيجي چند كاز اوار كرد
0: جارك يعني و دا باش كن ما چل كاز چل كاز چل كاز كومالا وار كرد هلا وچلا بونا عطانو كه
1: ديالا بلكي بلكي چلا كي دي جي سار
0: انشاء
1: وانا هي اخده دا خازي تاو هلا بابو سيدا
0: دا خازي ما دي جي اوي و بارغاك ما بيتا اوفا كرين كوال دو كي
1: ما بارغاك بارغاك بيغا بي
0: قال لك بيسر
1: بيسر و بلا
0: بلا يعني او جي ربيا جشتيا تشاف ديرا جواكي يعني ام سباسي اوي جيتن مانسا رزا نايف
1: غرفة كانت بيشم
0: بلا عند غرفة كا يدافما
1: يبقى بيجا بيسألو بلا مجارك يا ديتي سيدا
0: بلا
1: إن شاء الله في دخازي واجب جهيت ويد بيجم دخازي توا سيدا جار نا ما أو دخازي نكود بيجن جالك المزنة حكمة بي تشي نابد
0: بلا
1: أوات أوا بيجن تشيان دابد بانا يا خودي ياسم بابو عين دي اف دخازي توا جيجي بجون هين بتر چالاك تر ري بنبشين بتر خل كورتبالا كان خدان و كيشو عريسوتوان بنجه بجین اولاین پیوندی دار اول دیب داخوازی تا بکشه تا بچه ها سر بکن
0: بله موساج مدفید ویجی اشارت بکنم که داخوازی ها کدی اوجی راز وکلنه یاسا جمعه بیتو دو اول سال دوزار یادی هاتی
1: چه دیشت؟
0: تیدا دیاتی که کرتبالا همی مافو امتیازه دو بینه جبه جه کرن
1: بله يعني هذا فيت او اباطو بحث جاي
0: بلا جبهه جاي كن بلا
1: بري هنجي تشو صحبتي تبعت ويا صايدة دانا بون تشو خال
0: لا خير ايدي كرتا بالا
1: يعني اباطو بجيت يا صاحبة دانا تخاري يا صاحبة كرتا بالا دا بيرا بروجرام هذا
0: لا يا صاحبة برلماني كرتا دابو
1: اها بلا بلا
0: او دوزارو يوزيب او يا صاحبة دركتي راز هاتي راز فيكن ودركت
1: باشا هو بزاف نكير يا بزاف نكير كو جارك هادي بيشم دنا دنا برلماني كا او حزاوات شي ايه و دنگ دان سر بيت اكيرن و بيت بيشن تصديق كيرن
0: بلي ان هل جار دو خاص بلي ها
1: چد بيشن هوا
0: چد بيشن ما مصر يعني
1: يعني او وضع خاصيت هوا هم امیدن که در روزه که تو دخازی تو در پرلمانی این خاندن و دیاساگ بود در کفت و دیدنگ دان سری تکرم
0: بله امیدی بله
1: ها هم امیدن انشاءالله
0: انشاءالله بس کنگم
1: کنگم شما
0: نیزیک انشاءالله
1: بله
0: امیدیم
1: برس متوسطان
0: دیم ایوی بینه بیتا جیبه چکرم
1: انشاءالله بانه یا خودی من بحث دهوات تو نکر سیدا
0: بله
1: دهوات تو کانی بچر رنگن این چوا مثلا هفجینی پیتین او خالا دو ماهی که یا من بسیار امرا دو ماهی که او پیشتین گی آهنگ توا این چوا آهنگت خود گیرن هر الهولا بین الهولا نا آنجی دی بیشن بابا من هم کرتا بالا این هم شرم که انا تشتک تو شی
0: دعوات و
1: بله
0: وکی اما امجی وکی مقامرو بیت آسای حساب کن
1: اکید هر وکی او اکید
0: هر وکی مرو بیت آسای یعنی هر الهولا تینا کرن
1: الهولا
0: ایک نه مثلاً هتی بو بو دلی خود کو کت پرایفت عن خاص
1: اما بی دواد بکت
0: بی دواد بله
1: و که هر کسی
0: هتی وارد بتر
1: بله الهولاتی
0: نکن بله
1: سیدا شوید تماشی که متوسط
0: نصابی

0: لك يا شارب كي
1: سنانه
0: في تي ازادي تو تو تو براي تو براي مني بشيكي
1: صار بس
0: جابي تماش كم سيد
1: ببو رجع
0: كده لا مش ازت تتين مدرسة سيد لا لا تقول لك يا شارب كي فرح جنبو جاري كي بس تي هذا داس كي راجان
1: بلا جاري
0: الراديو ده كم يبا يا كي خلي مي تاخذ شنو كي تاخذ سيد اي بارس
1: راديو يا ده كي يا كي يا كي بيتك
0: صح بي ان شاء الله جابي تماش كم جارك هذه تو گلاب خیراتی سر چه بد ماتی سیلا بله گهدار و بینر ات خوشت وی به چند امهاتی نه دومای کا خلاکا بجاره از برنامه یکش خلکی حتا جارا کدی و میبانه که دیتر حتا ویدمی بخاطره و خود گل هوا بیده.

رحك بهندك قدر النديار هيش نديارة او دبيت والسرد نفسي نظن ماما جاب من دايا نظن ميزداني درباري من چنفسيا برف كيش ريكتشم الكيفة دي بايتهم هند ريك يا ديرة ديارة ديري أبرود مخندقينيد جدر دي ديري هر شفت مرم او قرأس دي داد جيم يطنقى بيفالا رزد بردوامن لفينا تتنافخينا مدى لستر دينيد ودبت

انكو او جي كارتي كرني ديكاتا سر وزايا مالي او مروفي او جي غهورين كاري ده تابلو كالو بلن دي ين مالي بو نمونا جهه وينا و تابلو ناف مالي بغهورا او تشتين كتبو جوان كاريا ناف مالا خوب كارت اينيم اگر بو ماهي كدريش لجهه كيبن جه اوانا بغهورا دانا جهه كدي و وان غهورين كارين بچيك دوشي كارتي كرني لسر وزايا ناف مالي بگي گو وزايا ناف مالي بو مروفي جيت هيتا وگو هستن و مروف جه بزاري دير كويدن اف غهورين كاريه تاويد ما بحث كرين گل هنده کو گل اکد بچی کو بسانه هینا گل اکد گرنگم بو هنده کو او دمی ام ناف مال داینه او دمی کو اف ناف مال دربازد کن گل اندامن خیزانه خو دمکی خوش بیدن و ام ناف مال خودا بیزار نبین بلکو مالا ما و اندامن خیزانه ما و زیکا باشتر بدنمه.